في النار. يا ليتني يا يوم يوم وان تجعل في من سنير لو مولا ين تتيا تعين أكرم يا تعالي لنا هم من يعنيك يلو أتنا ما نتيا كعين أكرم Ha ha ta na ta.